وهلأ من تريبولي اف ام All this time. أغاني من زمان ما سمعناها. All this time.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من العين.

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

الاثنين الثالث عشر من تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضاً إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورج. من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التنين. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

بركة الله نبدأ معا أسبوعا جديدا، أسبوع يحمل الكثير من العناوين والملفات، منها ما هو جديد ومنها ما ننقله معنا من أسبوع إلى آخر. عناوين كبيرة تحدد مستقبل هذه البلاد وهذه المنطقة بشكل عام، مع ازدياد التوترات والخوف الدائم من تأجج الصراعات. عناوين عبارة عن أزمات كبيرة، وما أكثر المشاكل وما أقل الحلول، وما أكثر ضجيج التفاوض وما أقل من نتائج السلام المنتظر، ما أكثر الحروب وما أكثر الدماء والأشلاء والبلاد المدمرة، وما أكثر تجارة الدم والدين التي أنهكت دولنا ومجتمعاتنا وأذهبت بالكثير من العقول. عناوين عبارة عن أزمات متنقلة تتسع بدل أن تضيق، ويصعب معها الحل بدلا من أن يقترب. هذه العناوين وغيرها العديد من الفقرات المنوعة ستكون متواجدة معنا في برنامجنا لليوم ضمن فقرات متتابعة. صباح بطيبة بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الموجة الحارة يلي ختمنا فيها الأسبوع الماضي راح تكمل معنا مع انطلاقة هالأسبوع من ناحية الأحوال الجوية. الكتل الهوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية، عم بتسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل.

مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس التنين قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بحيث تستمر الأجواء الرطبة على الساحل مع زيادة الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 23 وصولاً ل 32 درجة نهاراً. فوق الجبال درجات الحرارة من 18 ولغاية 28 درجة. أما بالمناطق الداخلية فدرجات الحرارة بين 20 وصولاً لل 35 درجة نهاراً. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعة بين 10 لل 35 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 لل 85.

إذن أجواء حارة مع رطوبة عالية، الموج الحارة يلي بدأت الأسبوع الماضي مستمرة لهالأسبوع مع تصاعد لدرجات الحرارة خلال الأيام الجاية.

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي الميناء مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين 13 تموز، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. المناطق التجريبية بين لبنان وأمريكا في اليرزي، مسعى أممي، يبلغ إيران ومبادرة ألمانية فرنسية. موجة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران، وطهران تتهم واشنطن بإجهاض الحل الدبلوماسي. ترقب للبدء بتنفيذ المناطق التجريبية ومفاوضات روما وزيارة عون إلى البيت الأبيض. بعد شهر على فقدانهم، فحوص الحمض النووي تحسم مصير 3 شبان اختفوا في وادي سلوئي. لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. الرئيس عون متمسك بالبعد الداخلي لمعالجة سلاح الحزب ومستمر بالتفاوض. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عناصر من حزب الله داخل المنطقة الأمنية. بدء اجتماعات أمريكية لبنانية لوضع آليات الانسحاب الإسرائيلي من بعض القرى جنوبا، وغارات متجددة رغم وقف النار. البطريرك الراعي: لبنان مدعو لاختيار طريق الحوار لا لغة السلاح. أكثر من 200 معلم متقاعد بلا تعويضات منذ 10 أشهر، من ينظر لأحوالهم؟ بعد موت طفل في مسبح شمالا، هل من رقابة على المؤسسات السياحية؟ اللقاء الديمقراطي يجدد دعمه لحصرية السلاح ويطالب بانسحاب إسرائيلي كامل. ماذا عن موقف الثنائي إذا فرض لقاء روما الشروع في التنفيذ العملي للاتفاق الإطاري؟ خلفيات تحريك ملف مفتي الجمهورية والطعن بالتمديد له، هل السياسة أم مجرد مناكفات داخلية؟ قانون الإعلام إلى الهيئة العامة لمجلس النواب بعد سحب فصل إلغاء الوزارة. الرئيس نواف سلام استنكر الاعتداءات الإيرانية على دول عربية، نجدد تضامننا الكامل مع الأشقاء العرب. بعد التصعيد الإسرائيلي، ما هي بدائل الأردن لاتفاقية المياه؟ وفاة السيناتور لانسي جراهام، ماذا نعرف عن أبرز محطات حياته ومن سيخلفه؟ ضربات أمريكية جديدة، وإيران تصاريح عبور مضيق هرمز ستمنح بعد عودة الهدوء. انتخاب عبد الحميد العواك أول رئيس لمجلس الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد. حرب بدوام جزئي، الولايات المتحدة وإيران تشتريان الوقت، لكن ماذا عن إسرائيل؟ الأمن والإعمار والإدارة، 3 تحديات كبيرة ترسم مستقبل غزة.

رئيس الحكومة العراقي ماضون بترسيخ الاستقرار والزيارة إلى واشنطن لفتح علاقات جديدة. وفي النهار كتب سركيس نعوم: الاتفاق اللبناني الإسرائيلي فرصة لا تتكرر في الجيل الواحد. وكتبت راغدة درغام عن التحول الأمريكي وإعادة ترتيب الخصوم والحلفاء بعد قمة أنقرة. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: سردية محاولة اغتيال ترامب، إسرائيل تلقي طعما جديدا. اتفاق الإطار يترنح مع رفض غالبية المسلمين ونصف المسيحيين. جولة روما بلا جدوى وإسرائيل تضغط على القرى المسيحية. البطريرك الراعي يدعو لتنفيذ اتفاق الإطار. على لبنان أن يختار طريق الحقيقة لا الأوهام. بلدية بنت جبيل تطالب الدولة بالعمل على وقف الإبادة العمرانية وتؤكد: لن ننسى ولن نسامح. اللقاء الديمقراطي يحذر من اتفاق الإطار، سابقة خطيرة يجب تداركها. بعض القرى لاختبار الجيش، فرون والغندورية وصريفة. عون ينتقل إلى الإطار التنفيذي دون مناقشة الاتفاق. مصادر عسكرية للأخبار: الجيش لا يعمل في خدمة العدو. السياحة بعد الحرب، قطاع يعيش على عطلة نهاية الأسبوع. الحرب والهجرة تغيران شكل المجتمع. سكان لبنان عام 2045، اللبنانيون أقل 50%. مساعى باكستانية قطرية لإحياء المفاوضات. طهران وواشنطن تتبادلان الضربات وتل أبيب تتحفز. كتائب حزب الله العراقي توجه رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة بشأن موضوع حصرية السلاح. أول برلمان في سوريا الجديدة، تضارب صلاحيات وغموض حول مشاريع الترميم. خامنئي يتعهد صون نهج والده والثأر لدمائه. وزير الدفاع الإيراني: ضاعفنا إنتاج المسيرات 3 مرات خلال الحرب ونعرف نقاط ضعف العدو. إيران توسع هجماتها ردا على القصف الأمريكي، والحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز. أحد أعظم أصدقاء إسرائيل وفاة السناتورة الأمريكي لينسي غراهام لا أسف عليه.

وفي الأخبار كتب إبراهيم الأمين عن رحيل الأمير حمد الأمير المشاغب. إلى عناوين نداء الوطن. إيران تضع العصا في عجلة التجريبية وإسرائيل تشترط. الجيش الأسود يحرك قواه دفاعا عن الجمهورية ورئيسها. صياغة الإطار تفتح طريق الانسحاب والإعمار، والاختبار يبدأ من حصرية السلاح. رحيل حمد بن خليفة الأمير الذي صنعت إنجازاته هالته وربعته على عرش القلوب. وزارة الزراعة تطلق من طرابلس المسار التشاوري الوطني لتطوير قطاع الزيتون. الرئيس نواف سلام يستنكر الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي. البطريرك الراعي نريد السلام، ولبنان مدعو إلى اختيار طريق الدولة للدويلة. سمير جعجع انتهى الأمر، على حزب الله حل جناحه العسكري أو تتدخل الدولة. هل هناك من تأجيل محتمل لمحادثات روما بين لبنان وإسرائيل وواشنطن؟ إسرائيل تربط الانسحاب من جنوب لبنان بآلية تطبيق المناطق التجريبية. لقاء اللبنانيين الشيعة يتضامن مع محمود شعيب ويطالب بتطبيق القانون على الجميع. عودة الناسحين تحسم المشهد، اللبنانيون يمنحون صيغة الإطار شرعيتها الشعبية. لقاء سلام وأردوغان دعم تركي لانسحاب إسرائيل وتعزيز التعاون مع لبنان. لينسي جراهام رحيل آخر صقور واشنطن. عدوان إيراني شامل على دول الخليج العربي. مجلس الشعب السوري يفتتح أعماله وينتخب رئيسا. السعودية تندد باستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة. تشترط تراجع واشنطن عن مواقفها قبل عودة المفاوضات. إعلام إيراني ينشر قائمة اغتيالات لمسؤولين يتهمهم بالمسؤولية عن مقتل خامنئي. وفي نداء الوطن كاتب نجم الهاشم بين روما وواشنطن، هل يبقى لبنان خارج خط النار؟ وكتب عماد موسى طار التفاهم وبقي اتفاق الإطار. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. هرمز يعيد الحرب إلى حافة الانفجار. الحرس الثوري يغلق المضيق ويستهدف سفنا، وواشنطن ترد بضربات طالت 140 هدفا. لبنان المناطق التجريبية أمام تعنت نتنياهو والحزب. مجلس شعب سوري جديد من دون هتافات، أشار حضر أول جلساته التي انتخبت هيئة الرئاسة.
الزيد إلى واشنطن لتوطيد العلاقة وتطويرها، يناقش مع ترامب وكبار المسؤولين ملفات مهمة. رحيل الشيخ حامد بن خليفة آل ثاني، القيادة العربية والزعماء الدوليون يعزون أمير قطر. واشنطن تفقد لانسي جراهام، أحد أبرز صقور سياستها الخارجية. إيران تعلن وأمريكا تنفي توقف الملاحة في مضيق هرمز. إسرائيل قصفت منشأة صلب إيرانية، هل كانت هدفا مشروعا؟ من هو عبد الحميد العواك رئيس أول مجلس شعب سوري بعد سقوط نظام الأسد؟ عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الأجانب يزيد الضغط على حكومتهم. المناطق التجريبية، نتنياهو يرفض تزامن نشر الجيش اللبناني مع الانسحاب. العراق يجدد التزامه منع أي هجمات من أراضيه على دول المنطقة. البرلمان الإسرائيلي يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في 27 من أكتوبر المقبل. الشرطة البريطانية تستبعد الدافع السياسي وراء مقتل وزيرة الدولة السابقة. إجلاء سكان في ضاحية بباريس بعد الاشتباه بسيارة مفخة قرب كنيس يهودي. ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 4500 قتيل.

ما صرت أعول على ثقة الملاحة العالمية في اقتصادية قناة السويس. تكامل الطاقة والصناعة والتعدين خطوة سعودية لتعظيم الثروة الوطنية. الحفر العربية تستأنف عمل 3 منصات بحرية والأسطول بكامل طاقته نهاية العام. تداعيات استقالة وزيرة الثقافة المصرية تثير جدلا أدبيا. أخرى بعد 250 سنة مكتبة كبرى لتداول الكتب بين الشعب. الأرجنتين وإنجلترا تضربان موعدا ناريا في نصف نهائي المونديال، وإسبانيا تلاقي فرنسا.

في الشرق الأوسط، كتبت سوسن الشاعر عن البيان الخليجي والتهديدات الإيرانية. وكتب حسن حداد من هرمز إلى غزة، الأسس الاقتصادية للسياسة.

شوي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، بدنا نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار.

لوحظ أن عائدين من تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي رفعوا من لهجة خطابهم تجاه الدولة اللبنانية بعدما تأكد لهم استمرار الدعم الإيراني لتنظيماتهم. أخذوا أصبع قوي. أساساً هي متى توقفت الحملات على الدولة اللبنانية؟ وكأنه الانتصار المنتظر هو انتصار على الداخل، انتصار على الدولة اللبنانية أو على المطالبين بأن يكون هناك دولة. هل الناشطون عبر وسائل التواصل لوفاة السيناتور الأمريكي لانسي جراهام باعتباره نصيراً لإسرائيل على حساب مصالح لبنان؟ واستذكروا كيف تعامل مع قائد الجيش اللبناني في لقائهما الأخير. صحيح، رأينا كثير من الكتابات والتغريدات التي تعبر عن سعادتها بوفاته المفاجئة لهذا السيناتور الذي زار لبنان ووبخ الإعلام، وأيضا كان له لقاء عاصف مع قائد الجيش في واشنطن. يبدي جنوبيون كفر عادوا إلى قراهم ومنازلهم تجنبا للبقاء في مراكز النزوح، آسفا للحالة التي بلغتها أوضاعهم بعدما كانوا يعودون بمشاعر وأوضاع مختلفة بعد وقف النار في الحروب السابقة. حتى هن حاسين هالمرة الوضع مختلف، كانوا يرجعوا يقولوا يلا وبدنا نعمر، واللي تدمر بنرجع من عمره، والولاد بنرجع بنجيب بديلهم. بس هالمرة حتى هؤلاء يشعرون بكثير من الألم ويستعدون لمزيد من النزوح. إلى أسرار جريدة الجمهورية. تبين لمرجع كبير أن النص الرسمي باللغة الإنجليزية لاتفاق الإطار قد تعرض لتحريف والتشويه بشكل متعمد في ترجمته للغة العربية من قبل بعض الأطراف السياسية والحزبية المعارضة للاتفاق. أشرنا لهذا الأمر عديد من المرات بالأسبوع الماضي أن هناك ترجمة خاطئة مقصودة من قبل الإعلام الممانع لاتفاقية الإطار من أجل وضع الوضع الدولة اللبنانية في مأزق، وأن شوفوا كيف هالدولة تنازلت وشوفوا كيف باعت البلد، بينما نحن عارفين تماما مين اللي ورط البلد. البيوت الجاهزة للقرى الجنوبية المدمرة كانت بنداً على جدول محادثات رئيس الحكومة في إسطنبول مع الرئيس التركي الذي حرص على إحاطة ضيفه بحفاوة مميزة. من ناحية الحفاوة المميزة فعلاً، حتى أهدي كتاب عن مذكرات جده ضمن إطار الدولة العثمانية. إنما موضوع البيوت التي وافق عليها أيضاً مجلس الوزراء هو بالأساس مشروع تركي من وقت الحرب الأولى قبل حماقة الإسناد الثاني، ويبدو أنه سلك طريقه إلى التنفيذ البيوت الجاهزة لأنه ما في إعادة أعمار قريب.

يقول متابعون إن استثمارات المغتربين في الجنوب تواجه واحدة من أكبر الانتكاسات جراء الحرب، بعدما تحول جنى سنوات الاغتراب إلى منازل ومشاريع أصابها الدمار أو بقي مصيرها مجهولا، وبين من تأكدت خسائره ومن لا يزال ينتظر، تبقى استثمارات بمئات آلاف الدولارات معلقة بانتظار كشف الحجم الحقيقي للأضرار. كلام شاهدناه مرارا من بعض المغتربين يلي جن عمرهم كان موجود من خلال هذه الفلل أو هذه المنازل اللي تم أعمارها، وهالمرة تدمرت بشكل تام وكامل، وكانوا عم يبكوا عليها ويقولوا أنه جن العمر ضاع جراء المغامرات الانتحارية. إلى خفايا وأسرار موقع Lebanon Files. في المعلومات أن المستشفيات الخاصة وبسبب كلفة المازوت المرتفعة زادت كلفة الدخول على كل مريض بما لا يقل عن $100، وهو ما زاد الأعباء أكثر فأكثر على كاهل اللبنانيين، مع أنه مفروض يعني برميل النفط نزل كتير بالفترة السابقة، وحتى هلأ مع عودة الخطر والحروب ومحاولة إغلاق المضيق بعده لهلأ ضمن الأسعار الطبيعية، يعني نزل حوالي تقريبا $30. إنما مافيا المستشفيات الخاصة قررت أنه تستثمر وتزيد $100 على كل مريض، وإذا ما بدك ما كفي موت عباب المستشفى. في جولة للبنان فايلز خلال نهاية الأسبوع على الأماكن السياحية، لوحظت زحمة سياح من العراق، مصر، الكويت، الإمارات، الذين تجولوا بين وسط بيروت وجوني والبترون ودوما وغيرها من المناطق اللبنانية السياحية. إن شاء الله يكون الخبر صحيح، في أحلى من عودة السياح وعودة المناطق اللبنانية لتستقبل الأشقاء بنقاء. لمس زوار رئيس الجمهورية لديه إصرارا واضحا على المضي في تنفيذ اتفاق الإطار والاستمرار في انتهاج مسار السلام بما يشمل استكمال عملية سحب السلاح، وتؤكد المعلومات أنه ماض في هذا الخيار حتى النهاية دون أي تراجع، انطلاقا من قناعته كما يردد أمام زواره بأن لبنان لم يعد يملك أي أوراق قوة أخرى يمكنه الاستناد إليها، وأن البديل عن هذا المسار هو العودة الحتمية إلى الحرب. أساساً الكلام لم يعد من إطار الأسرار، يعني الكلمات والخطابات والاستقبالات لرئيس الجمهورية وآخر المواقف العنيفة يلي أطلقها يوم السبت واللي رح نتحدث عنها بالقسم الثاني دليل واضح على أنه مش عم برد على كل حملات الافتراء التي تشن عليه. إلى أسرار نداء الوطن. لا يزال الشلل الحاصل في قطاع الشراء العام نتيجة المماطلة في تعيين الهيئة وفتح جولة جديدة من الترشيحات بعد 5 أيام من إنهاء المقابلات دون رفع محضر بالنتائج إلى مجلس الوزراء المرجع المختص قانونا، موضوع متابعة محلية ومن جهات ممولة لرصد مدى الالتزام بمعايير المشروعية والكفاءة والشفافية. سقطة كتير كبيرة للحكومة أنه تتأخر بتعيين مجلس جديد للهيئة العامة لقطاع الشراء العام ورئيس جديد للقطاع، لأنه ضمن هذا القطاع تمر كثير من معاملات الدولة وبالتالي بتصير مشلولة وبنفتح مجال كتير كبير للسمسرات. طبعا الخلاف ليس على موضوع الكفاءة، الخلاف من حصة مين بده يكون.

أوضحت مصادر مطلعة أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أصر على أن تكون الصورة التي ظهر فيها من قصر بعبدة برفقة كتلته رسالة إلى معارضي التفاوض بأنه مع مواقف بعبدة من دون أي تردد، وأنه خلافا لما يشاع يريد أن يكون خلف الرئيس عون والرئيس نواف سلام في أي قرار يتعلق بالوصول إلى سلام مع إسرائيل. زيارة لافتة كانت للحكيم إلى قصر بعبدة مع كتلته والصورة والكلام الذي ألقي من هناك، موقف داعم للدولة بوجه الدويلي. قالت مصادر أمريكية إن زيارة رئيس الوزراء العراقي اليوم إلى واشنطن ستتمحور حول إقامة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، وأن الزيدي سيتعهد باتخاذ إجراءات للتعامل مع الميليشيات. وستشهد الزيارة إضافة إلى لقاء ترامب توقيع مذكرة تفاهم في قطاع النفط والغاز. زيارة رئيس الوزراء العراقي اليوم إلى الولايات المتحدة تفتح ملف العراق قبل زيارة فخامة الرئيس إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم لنفتح ملف لبنان، لأن هودي الملفين بيشبهوا بعضنا البعض بموضوع حصر السلاح ومكافحة الفساد وحل الميليشيات. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، تقول مصادر إعلامية تركية أن زيارة رئيس الحكومة إلى تركيا كانت مناسبة إبلاغ السلطة اللبنانية رسالة تتجاوز عبارات الدعم التركي للبنان وسيادته وضرورة الانسحاب الإسرائيلي. ففي خلفية اللقاء بدأ أن أنقرة تريد لفت نظر بيروت إلى كلفة استمرار انحيازها في سياستها الإقليمية نحو المحور القبرصي اليوناني المرتبط بإسرائيل، خصوصا في ملف النفط والغاز، وأن تركيا التي تنظر إلى سوريا ولبنان بوصفهما امتدادا استراتيجيا لأمنها تطرح في المقابل فضاء تركيا سوريا يمكن لبنان من الانضمام إليه، خصوصا في مشاريع نقل الغاز والطاقة إلى أوروبا بما يشكل منافسا لمشروع إستماد الإسرائيلي القبرصي الذي حظي بدعم إدارة ترامب. لا شك أنه هذا الموضوع كان واحد من الملفات اللي بحثها رئيس الحكومة واللي فيها عتب تركيا على الدولة اللبنانية، وطبعا رح ترجع تبحث مجددا مع زيارة رئيس الجمهورية المتوقعة نهاية هذا الشهر إلى تركيا أيضا. إنما مش هو العنوان الرئيسي، في عناوين أخرى ومنها المبادرة التركية اللي طبعا مدعومة عربيا وأقليميا بمحاولة حصر السلاح في لبنان دون مشاكل. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط، سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدان جية الحشاشين الشتامي.

يلي بيذكر نحن عم نختم حلقات الأسبوع الماضي يوم الجمعة إنه قلنا بوقتها مش رح نفتح كل المواضيع اللي كانت جدلية واللي كان فيها كثير من التخبيص والتمحيص والتلحيس وبدك إسا على نفس القافية يلي كانت عم تغرق فيها الإعلام اللبناني يغرق فيها وبتفاصيلها من زيارة الرئيس إلى اتفاق الإطار إلى عودة التوتر بمضيق هرمز. لا لأنه إن هالمواضيع رح تبقى مستمرة معنا، لا بل رح بتكون هي من النجوم للأسبوع القادم. وفعلا يعني إذا بتلاقي اليوم ببداية الأسبوع إذا بتعطي نظرة على الإعلام والكتابات والأطلالات والتطورات بتعرف تماما أنه هيدي العناوين هي العناوين الثابتة والأساسية يلي معها عم نفتح ملفات الأسبوع. ومثل ما صرتوا حضراتكم بتعرفوا انه في كتير من الملفات مش عم ننقلها معنا من اسبوع الى اخر، في ملفات عم ننقلها من موسم الى اخر. نحن هلا بالموسم ال11، في ملفات بلشنا فيها بالموسم الاول وبعدها بتنتقل معنا من موسم الى اخر. يعني ما اكثر الملفات اللي هي عباره عن ازمات ومشاكل وما اقل الحلول، لانه ليس هناك من يشترح الحلول او من يتجرأ على فرض الحل. وانتم بتعرفوا انه الدوله هيبه والدوله بتفرض هيبتها من خلال فرض قراراتها على الجميع، التردد ومحاولات التسويف واضاعه الوقت والمماطله كلياتها دفعت البلد اثمان باهظه جدا وضيعت عمر كثير من ابنائه. مثل ما بيقولوا اخواننا لما صاروا يقول لك دخان كتير كفتة قليل، دخان قد ما بدك فيه، انما حلول اقتراحات حلول هو مليان الدنيا، باطلالات مقابلات بتعطيك حل من وراء الشاشات قد ما بدك فيه جعدني، انما لما بتوصل عند الزبدة وعند اتخاذ القرارات هنا يأتي الامتحان، وعند الامتحان يكرم المرء او يهان.

رح نختار بعض العناوين الرئيسية لحتى نحكي فيها طبعا بفقراتنا القادمة. بين الكلام الأخير بمطلع كل أسبوع بيكون عنا كلام إسه أعلى من الأسبوع اللي قبله بالسقف من رئيس الجمهورية، كلامه أمام رؤساء تحرير وسائل الإعلام يلي كان بكل صراحة ووضوح، رح نحكي عنه. الموقف والرد على هذا الكلام من قبل أبناء الميليشيات والعصابات والدويلي كيف رح بيكون، التطورات اللي عم تصير بالمنطقة وانعكاسها على الوضع الحالي، انتهاء الاتفاق الذي تم توقيعه لاتفاق سوء تفاهم، فينا نسمي مش اتفاق تفاهم بين الشياطين بين أمريكا وإيران، وانعكاس هذه الأوضاع على لبنان. كل ما استصعد التوتر في الخارج بالطبع ينعكس في الداخل، لأنه للأسف عنا ناس بهالبلد بيحملوا الهوية اللبنانية إنما بيمشوا بأوامر إيرانية، إنهم المتأيرون. أكيد مش هذا الملف الوحيد، هناك الكثير من الملفات اللي بدنا نطرها لألمنا عناوين مفاجئة. حوادث الوفاة اللي صارت، حادثتين أثاروا الكثير من الجدل، رح نحكي عنهم. آخر أجواء المونديال كمان رح نطلع عليها مع وصولنا للدور النصف نهائي الذي ينطلق غداً.

بنفس الوقت لابد انه نذكر انه هي العناوين الرئيسيه اللي بعدها السبت، مش بس زياره الرئيس الجمهوري الى البيت الابيض في الاسبوع القادم او الزياره الى تركيا نهايه الشهر، عندها كمان الجلسه التفاوضيه يلي مفترض انه تكون ب 15 و16 الشهر يعني بمنتصف هذا الاسبوع بروما بين لبنان واسرائيل برعايه واشنطن، وهي من الجلسات برضو اللي عليها كثير من الامال لبناء اللجان اللي بدها تفصفص الموضوع تقنيا وأمنيا وعسكريا. الاجتماعات عم تكون متسارعة بالقصر الجمهوري من أجل أن يكون الكل ماشي على خط واحد بعيدا عن الخطوط المتفرقة التي اعتاد عليها الشعب اللبناني بالشعوب والقبائل المتناحرة على أرضه على الدوام. من بعد ما رجعولنا على العناوين الإعلامية، قبول تبول الحرب تقرع والعبارة اللي صرتوا حافظينا عن ظهر قلب، هل أرجعنا صيف ساخن جدا؟ يذكروك بالدعايات اللي بيعملوها شو اسمه أنا ساخن الآن تحدث هذا الرقم وكذا اللي بيضيعه، فهلا جاء نفس العناوين صيف ساخن بانتظارنا، وكأنه مش بعنا صيف ساخن. كان صيف ساخن عشنا مع كل صيف أسخن من التاني من ناحية الحرارة ومن ناحية الحروب والدمار والخراب والعدوان. الناس ما بتشبع، عندنا ناس بالبلد ما بتشبع حروب وأشلاء ودمار وخراب ونزوح واحتلال، بتنبسط بيه بتتغنى بهالعنيمة، بتحس عارف جنبها هيك هالقد مبسوطين لما بيكتبوا عن الحرب القادمة والأهوال اللي جاية، وانتظروا صيف ساخن جدا درجات حرارة ودرجات صواريخ عالية.

هن نفسهم هودي اللي عم يبشرونا بالحروب القادمة وبالصيف الساخن والطبول للحرب التي تقرع كل طبل فيهم. هو نفسه كتب مطولات وتوقيع اتفاق التفاهم الإيراني الأمريكي وقال لك خلاص المنطقة قادمة إلى ازدهار والمنطقة جاية إلى أعماق. بس بيلحسوا كلام، لا ما في مين يحاسب، مين بيحاسب؟ بيطلع بجعدله بكام كلمة، بيعطي كام رأي ومعلومات كلها دقيقة، وآخر شيء هالأمور هيدي بتنعكس طبعا على الواقع الاقتصادي. على كل نبحر في هذه العناوين ونفصلها أكثر خلال الفقرات القادمة إن شاء الله. صيف ساخن جدا، أنا ساخن الآن.

0: ضمن التكتيك الدائم بالبرنامج وأعداد الحلقات، كيف بيكون دايما في انترو بالحلقة ببداية القسم الثاني بيعرف تقريبا بفقرات هذا القسم أو العناوين التي اخترناها. فنفس الشيء مع أطلالة الأسبوع، دايما بنحاول من الفقرة الرئيسية اللي هي هيدي الفقرة نرسم العناوين العريضة ونحاول نعمل إحاطة فكرية حول كل ما حدث، خاصة لما بيكون اخدين عطلة لمدة 3 أيام، وهالثلاث أيام بيكون فيها كثير من التطورات. فمنرسم صورة من خلالها منقدر ندخل إلى الأسبوع بتفاصيل لتلك العناوين، خاصة ونحن عم نعيش أزمات ما بتخلص. مثل ما قلنا، كثير من العناوين يعني كثير من الأزمات، وقليل من الحلول يعني هذه الأزمات تتفاقم وتنتقل معنا من أسبوع إلى آخر، لا بل من موسم إلى آخر. الناس بس مجان اللي بينضموا جديد للحلقة، مش لما بنقعد بنذكر مثلا ببداية الأسبوع بشغلات حدثت سابقا أو شيء ممكن والله نحن فقدنا الذاكرة أو نكرر أمور رهين. لا، هي محاولة ربط المواضيع ببعض البعض. لا تقديم صورة، أول شيء لأرسم صورة لحالي كيف نفوت بالبرنامج بالأسبوع، ولا أيضا نرسم صورة لحضراتكم أنه كيف نحن بدنا نخطط لهذا الأسبوع وكيف نحاول أنه نطلع على هالعناوين اللي بتمسنا. يعني هلا الواحد بيفكر انه هذه العناوين في شيء اهم منها، موضوع اقتصادي، موضوع مالي، ازمه من هون، كله هيدا مهم، بس ما بالنهايه هيدي الازمات ولاده شو؟ نتيجه شو؟ مش نتيجه كل الصراعات التي تكون على ارضنا، مش نتيجه انه عنا بعض الحمقى الاغبياء الخونة العملاء يلي بدهم بلدنا تكون ساحه وعملوها وحده ساحات بدل ما تكون بلد مستقل له شانه، يفوض عن نفسه، يقرر مصيره، يبحث عن مصلحته، شانه شان كل الدول اللي بتبحث عن مصلحتها، مش بترهن حالها كرمال الاخرين ولا بتفوت بحماقات ومغامرات انتحاريه انتقاما لاخرين. لذلك لما بتلاقوا التصعيد الداخلي القائم على الصراع، الصراع اللي صار واضح وتماما يعني للعيان بين الأكثرية التي تؤيد الدولة اللبنانية والأقلية التي تؤيد العصابات والميليشيات، يعني بين أنصار الدولة وأنصار الفوضى والعصابات والميليشيات، يلي صار الانقسام وهذا الشرخ واضح جدا. وهذا الموضوع إذا كان في شيء إيجابي بتطلع من كل هالمناكفات هي هاي، أنه مع هذا الصراع سني شيعي مسيحي مسلم، لا في أنصار دولة فيهم من كل الطوائف، وفي أقلية هن أنصار الدويلة والعصابات والميليشيات يلي كمان فيهم يعني مش بس شيعة ولا بس إيراني، في أيرني، في أيضا من الكثير من الطوائف نراهم مع الفريق الآخر التضليلي. فبالتالي الانقسام صار قد هين وهالقد تحلل فيه، وهذا الشيء يعني إذا في شيء إيجابي بتطلع من كل هالصراعات هي أنه ما عادت القصة خلاف طائفي ولا خلاف مذهبي ولا أي خلاف بين أنصار الدولة اللي بينتموا لكل الطوائف والأقلية اللي هن أنصار العصابات والفوضى والميليشيات يلي كمان بينتموا للأسف لكل الطوائف، وفي كثير من الأيارين المضللين والمضللين. هذا التصعيد الذي نراه مع تمزيق ورقة التفاهم، تفاهم اللي تم توقيعه واللي انعملت عليه احتفالات وتغطية إعلامية رهيبة، هون سؤال بيطرح نفسه قبل ما نروح لكلام فخامة رئيس الجمهورية، لو كلام مكرر مش عارف عنده كتير، مش لعدم أهميته، بالعكس ما في أحلى من هالوضوح يلي عم يحكي فيه وإصراره أنه أنا مش معبر كل هالحملات اللي عم تصير لا تستحق الرد. سؤال بس لجماعة زنبرك العيش المشترك والعقل المفكر وأبو الدولة العميقة دولة الأستاذ نبيه بري يلي دل كل الوقت قلنا أنه هيدا اتفاق الإطار اتفاق تافه، وهيدا اتفاق استزلام وانبطاح وطوبزة قدام العدو الإسرائيلي، ونحن رهاننا على اتفاق اللي تم توقيعه بين أمريكا وإسرائيل أو بين أمريكا وإيران، إسرائيلي ذاتها يعني متنينتهم مثل بعض، اللي تم توقيعه وهيدا هو المخلص. وهيدا شو رأيهم هلا؟ يعني اللي مفكرينه هو يابا أنه اللي بيفهم بالسياسة والباقيين كلهم أغبياء، هي سقط الاتفاق مضايا 60 يوم، ما هو مقينه هدني لستين يوم لبينما يخلص المونديال وكل واحد ياخد تاكل طيط أنفسه ونرجع للحرب عن جديد. شو وضعهم اليوم؟ بس للأسف نحن عنا ذاكرة مثقوبة، ذاكرة سمك، بننسى كل التنظيرات والكلمات والخطابات واللي طلع فيها بالتصريحات الإعلامية للشرق الأوسط ولتلفزيونات أنه نحن رهنا على الاتفاق الخارجي، بده يرهنا لبرا مع رجل دولة، الناس مفكرته رجل دولة بده يرهم مصير البلد دايما، يا سين سين يا جيم جيم يا ألف ألف يا دوبل آي يا ما بعرف إيه، بده يرهن اللخام بدل ما يكون عم يسعى أنه تكون بلاده مستقلة بقرارها وهي عم تفوض عن نفسها. شو وضعه هو هلا؟ وين التنظيرات تبعيته هو جماعة الباك جنبلاط وكذا يلي مفكرين انه الاتفاق الخارجي هو المخلص؟ هيا الاتفاق صاد بعد 20 يوم بينما اتفاق الاطار مش، وهيا لبنان راح يفوض ب 15 و16 شهر، ورئيس الجمهورية بموقفه العالية السقف عم بيقول لك انا مكفى بموضوع التفاوض وخلي اللي بده ينبح ينبح واللي بده يصيح يصيح واللي بده يخون يخون، انا ما برد على كل هالتفاهات هاي، انا برقبتي مسؤولية تخليص لبنان من اللي ورطوه بهذا العدوان. بيقول الرئيس بلقاء عمله بأسر بعبدة يوم السبت مع رؤساء التحرير للصحف والمواقع الرسمية اللبنانية تصريحات كتير، يعني أنا انتقيتك بعض المواقف منها، أنا لم آتي لأتفرج، جئت لحتى أتخذ القرارات اللي بتحقق نهاية المعاناة، برجع وبسأل هل خيارات الحزب تتخذ بلبنان؟ المشكلة إنه خيارات نتنياهو تلاقي خيارات إيران بطريقة أو بأخرى، وكأنه بده ندل لبنان ساحة مستباحة لتصفية حساباتهم. وبيقول رئيس الجمهورية هيدا السلاح انتهت مهمته بالعام 2000 لما تحررت البلاد وكان مفترض تتم معالجته، ولكل سلاح فعالية ميدانية وصلاحية زمانية معينة، والأهم من المصطلحات هو الوصول للحل، ولا يمكن حل مشكلة عمرها أكثر من 40 سنة بأربع ساعات أو أربع جولات. ورجع وأكد مرة جديدة رئيس الجمهورية أمام كل رؤساء التحرير للمواقع الإخبارية والإعلامية أنه كل الخطوات اللي عم تقوم فيها الدولة والحكومة هي حظيت بموافقة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، يلي ما طلعنا في هالمرة قال لك كل القرارات اللي عم نتخذها أنا بعمل كل الاتصالات اللازمة والمفادين دايما بين الرئيسين لا تتوقف. بيسأل رئيس الجمهورية أنا جاهز دايما للحوار والمناقشة، لكن السؤال ليش الحزب رافض الجلوس معي؟ حاولت لأكثر من سنة معهم وطالبنيهم 100 مرة من دون نتيجة. ليه؟ لأنه قرارهم بإيران، أنا سأتحاشى أي صدام لا خوفا بل لأن لغة المنطق بتفرض أنه نستفيد من كل الطرق ولم يحصل أي اقتتال داخلي. هيدا الكلام المسؤول يلي بيقولك أنا جيت بموقع المسؤولية، لا بدي أسس وراثة سياسية ولا بدي أعمل حزب ولا بدي أعمل كتلة نيابية وآخر همي كل هالتفاصيل، أنا بدي خلص ولايتي وفل على البيت، إنما مسؤوليتي أنه ننقل الدولة لحتى تصير دولة، أنه نوقف هذا العدوان نوقف هذه الحروب ونحاول أنه نبني أنفسنا لحتى نلقى الدعم سواء للمؤسسات الرسمية ولا العسكرية. موقف مسؤول، موقف رجل دولة. شو بيقابله بالمقابل؟ ما خطابات تخوينية، ردود تخوينية، حملات تشويه، شتائم، ما يبدعون فيه. بشو يبدعون؟ من كبير لصغير، إذا كان عنده الكبير لأنه كلهم صغار، من رجال الدين إلى رجال السياسة إذا كانوا رجال، لأنه رجال لا تلجأ إلى الشتيمة، رجال بتفكر بعقلها. يعني إذا بتاخد بس هيك موقف على السريع لردود الفعل بتلاقي طبعا المفتي قبلان الجاهز دايما، مفتي ما عنده شغل وعملي غير يسب الدولة وهو مفترض موظف بيقبض من الدولة، دايما جاهز لحتى كل يوم بيانين ثلاثة أربعة، قال لك السلطة تريد حرق لبنان لأسباب لها علاقة بأسمان وصولها لكراسي الحكم. يعني في رجل دين إذا اعتبرني رجل دين، إذا اعتبرني رجل ورجل دين بنفس الوقت، في حدا بيحمل هالعمامة بيطلع بيكذب هالكذب هيدا؟ يعني عينك بنت عينك، قال لك السلطة تريد حلق لبنان، يا أخي وين السلطة تريد حرق لبنان؟ يا أخي مين اللي فتح جبهة الحرب؟ دايما السؤال الطبيعي، مين اللي فتح أول حماقة إسناد وتاني تيسنة إسناد، ومين اللي قال بده ينتقم للدماء الزكية للمرجد الراحل وتباك عليه ومنع الآخرين أن يبقوا على ضحاياهم؟ يا أخي والله مش الدولة يلي حرقت لبنان، أنتوا حرقتوا بإيدكم وحرقتوا سلاف لبنان واللبنانيين بدايما رهاناتكم الخارجية وارتباطكم الخارجي يلي أدى بالبلد أنه يكون رهينة. البلد كله صار رهينة وعبارة عن معتقل كبير وبتبتزوا فيه العالم، اخدين الناس رهائن مثل اللي خاطف طيارة، حدا خاطف طيارة بقوة سلاح واخدين هالركاب رهائن وبيبازروا عليهم، يا بتعطونا البدنة يا بنقتلهم، هذا اللي عم بيصير. واحد بيحمل صفة رجل دين لابس العمامة بيطلع بيكذب عينك بنت عينك وبيتهم الدولة انه بده حرق لبنان. الدولة عم تحاول توقف الحريقة اللي اشعلتوها بغبائكم وحماقتكم الانتحارية. الدولة عم تحاول تكنس الاوساخ يلي زرعتوها ونشرتوها بمناطقكم ومناطقنا وبكل البلد. الدولة عم تحاول تصلح كل اللي خربتوه من خلال موضوع التفاوض ومن خلال موضوع انه الدولة هي مسؤولة عن قرارها لا تريد ان تكون ورقة بيد معلمينكم بطهران. هيدي كل مشكلتكم مع الدولة، مش مشكلتكم بالتفاوض، مشكلتكم بالمفاوض. رد تاني مثلا، أنا بس اخترت ردين، واحد من ما يسمى رجال دين، يعني أنا بعتبره رجال دين، والتاني اللي مفترض أستاذ ودكتور جامعة وهو رئيس لجنة الإعلام النيابية النائب إبراهيم الموسوي، قال لك نحن أسياد لدى إيران ولا نتلقى الأوامر من واشنطن. أنه نحن ما بناخد أوامر من إيران ولا من واشنطن، نحن أسياد قرارنا واضح واضح يا برهوم وحياة ولادي واضح. هلا اي نعم كل المسؤولين الايرانيين بما فيهم قاليباف وكلهم طلعوا وقالوا انه هن نحن الليل ونفتحوا جبهه اول جبهه وثاني جبهه وهن اللي عملوا هالنفسي، اي نعم كذبوك 9000 مره بس واضح انك صادق يا برهوم، يعني شو الصدق عم يشرشر منك، حط سطل تحتك لحتى لم كميه الصدق. وك انتوا عبيد، انتوا عبيد، انتوا يعني حتى عبيد كلمة يعني الى ارى رمزية اكتر منك، انتوا عبيد بتنفذوا الاوامر سمعا وطاعا. ماشي انت هيدي اوامر جاية من ولي فقيه يلي ما فيك تناقشه، انتوا عبيد، مجرد عبيد. فتحتوا اول جبهة 2006 و 24 و 26 وورطوا دايما البلد بالحروب ورحتوا على عند الاخرين حاربتون كلها باوامر خارجية، انتوا عبيد بتنفذوا الاجندة الايرانية، ما قالكن اي كلمة واي قيمة لك لدرجة انه مش سألينين عنكن ولا عن ضحاياكن ولا سألينين عن كل التمن اللي دفعتوه، ليه؟ لانه بيعتبروا دافعين حقكن، انتوا عبيد وعبيد صغار كتير كمان. طبعا انا عرضت لك الموقفين على السريع او عرضت لحضرتك لحتى تشوفوا الفرق بين كلام رجل الدولة المسؤول وبين كلام رجال العصابات والميليشيات. هيدا هو الصراع باختصار جدا، هيدا الصراع يلي هيدا كنا نأمل فيه، يعني كنا دايما نقول انه نتمنى انه نوصل الى هيك صورة صافية، صورة صارت هالقد واضحة نقية وصافية. صراع موجود داخل البلد بين انصار الدولة اللي هن على فكرة اكثرية، أكثرية بكل معنى الكلمة وبينتموا لكل الطوائف، وبين أنصار العصابات والميليشيات، وأنه الدولة تكون ساحة مستباحة وصندوق بريد لتصفية حسابات وإيصال رسائل الآخرين. هل قد القصة صارت واضحة وبرضه هوديك فيهم من جميع الطوائف؟ لذلك تحديد الموقف شغلة كتير مهمة وكل واحد مسؤول عن الموقف اللي بياخده، لأنه مع الأيام لما بده يندفع الثمن ما حدا يقول أنه أنا ما معي خبر أو أنا ما انتبهت، لا، القصة صارت هالقد واضحة وصريحة. لذلك نحن نقف دائما مع الدولة، نصحح أخطاءها لما تخطئ، وعندما تصيب نقول أنها أصابت، لا بل ندعمها في مواقفها الاستقلالية لحتى تكون هي مسؤولة عن قرارها. نحن مش دولة قاصرة لحتى فلان ياخد القرار عنا وفلان يفوض عنا، ودماءنا مش رخيصة ومناطقنا لا ملك واشنطن ولا ملك إيران ولا ملك حدا، هذه مناطق لبنانية صافية نريدها كلها تحت إمرة الدولة اللبنانية. شوف خطاب رجل الدولة، شوف خطاب رجال العصابة، شوف طريقة الرد كيف، نحن أسياد ونحن شايفين عبيد العبيد، هم ممنوع تبكي وعتبكوا، شرطة مشاعر هونيك راحوا يبكوا على المرشد ويزرفوا الدموع الغالية وينوحوا ويلطموا، تعبير عن الحزن، بس هو ما بنحزن على أولادنا ما بيأثر. أو ذاك صاحب العمامة يلي قال لك السلطة هيدي بدها تخرب البلد، ونحن شفنا بعيننا بأم العين عجنا تفاصيل خراب البلد، مين اللي خرب البلد ومستعد يخرب عشرات المرات تلبية لطاعة السيد بطهران. نحن ما بناخد أوامر من واشنطن، نحن بناخد يا أخي لا بدنا ناخد أوامر من واشنطن ولا بدنا ناخد أوامر من حدا، ما بدنا ناخد أوامر من حدا، بدنا مصلحة بلدنا تكون هي الأساس اللي ينبنى عليه. هذه الصورة الواضحة يلي عم ننطلق منها بوحدة من الأزمات الكبيرة يلي عم تتعمق وتتجذر أكثر بين أنصار الدولة وأنصار الدويلة، وبالطبع نحن مع الدولة قلبا وقالبا.
1: كيفك؟ مش مليح؟
2: خير إن شاء الله.
1: هذا ظاهر مش عم يحفظ.
2: ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو.
1: يا أخي الخطاب صعب، جبنا له ترويق زعتر وزيت تيفتح ظهره ما زبط، وصفول وعسل وبطرخ ما عاد فكره يجمع. الخطاب من مايل والفتحات والضمات من مايل وفرقة ماريا من مايل وبكرة المهرجان دبرنا.
3: يا معلم دي هودي جماعة أصوات حلوة وعاملين مهرجان، وحضرتكن عاملين مهرجان بدكن ينسحبولكن لازم تدفعوا لهم تعطيلهم.
1: بيظهر كل اللي عندهم صوات بدهم يقبضوا.
3: شو بتعمل؟
1: لو انت بدك تساعدنا كنا منتمرجل عليهم بالهوا. بقى
3: ما بيصير، ما لنا حق، بشو بدنا نتهمهم؟
1: يا اخي عم ينتقدوا الدولة.
3: الدولة سامحة بحرية الرأي.
1: اذا الدولة سامحة بحرية الرأي ضروري الفنانين يرخوا دلعتهم هالقد؟
3: انا شايف انه بعضهم ضمن القانون.
1: وانا شايف انك ماشي معهم. ليك اذا بدك تتدخل لخلي ظاهر لما بيطلع عينك ملحق ببلديتك فرحالة.
3: شوف يا معلم ديب، ما بدها تهديد، عم تشتروا كتير وقليل، اشترون
1: أولاك.
3: بدها أولى.
1: ماريا ماريا.
4: نعم.
1: قربي تقلي.
4: عم بستعد للدور.
1: في دور أهم. قربي.
4: نعم.
1: حفلتكن هون مش هخليكن تكملوها، بس عم فكرلك بمشروع بتستفيدوا منه.
4: هيك نشوف.
1: تاخدي هالفرقة وبتروحوا لعند ظاهر، الصبايا اللي معكم بقدموا شراب، والشباب بيحملوا فرودي وبيمشوا قدامه، وناس بترقص وانت بتعملي لك زلغوطة.
4: شو؟
1: شو بك انهزيت يقطع السم؟
4: ولك يا ديب، نحن ما منغني بالمناسبات.
1: بقشرتكم بتسترزقوا بإرشاد.
4: ولك مليون ليرة منغني لحدا.
1: تخلديها مليون ليرة. مليون ليرة أنا بجيب لك الأستاذ ظاهر يغني.
4: شو؟ الفنان مش لازم يتزلم لحدا.
1: هاي بلا زعيم يلتجيله.
4: ايه؟
1: بس ما بيستغني الواحد يضرب له سكين يتقتل هو عسكري.
4: ايه نحن اللي منغني ما بنعمل هاي قصص.
1: ابو اسعد فياض بغني وعلي كسرة نيش، انا بتبكي وبرقبته تلات قتلة.
4: هيدا بيكون التال قتلة، نحن عم نحكي عن الفنان الادمي.
1: وين هو الفنان الادمي؟
4: شوفها اذا بتكبر حكي بصير اكبر مشكل.
1: شفتي انك اقطع من ابو اسعد فياض؟
4: ايه ابو اسعد فياض ونص.
1: الهيئه بده يصير تكسير روس، ناوي اطرقن مقلب يجبلن اخرتن تنسرق تياب الفرقه، هيك ما بيعودوا يقدروا يكملوا الحفله وبيتركوا الساحه. مين اللي بده يسرقن؟ واحد منهم اللي بيمثل دور الحرامي، الممثلين ادوارهم بتعديهم.
5: ندهتوني رجلتي؟

0: نستلم منك برا وندفع لك بقية المبلغ.
1: ثياب الفرقة مش ثيابه بس، هودي ناس انطرن يا عنتر، سهرون وسليون، هودي إلهم أسامي وشخصيات، بيلعبوا أدوارهم وبيرجعوا يناموا.
2: نسو؟
1: ايه؟
2: رايحة؟
1: ايه؟
2: تعا تقليك هلأ بس يناموا تبقي رجعي بدي لبسك ثياب الملوك.
1: بدي جرب ثياب المهرشة.
2: ايه شو أحلامك صغيرة، بدي لبسك ثياب كليو بدرة وعملك بطلة الفرقة.
1: ليش هي ثياب تعمل إنسان؟
2: قولك ايه هلأ الشاويش إذا ما لبس البدلة بيصير شاويش؟ انتي شايفة شاويش بقميص الفانيلا؟
1: لا
2: مثل العصفور المنتوف.
1: انتو هالثياب ما بتصيري تغيزي الاميرات الزمان القديم؟
2: كيف لك ايه؟ يا انا بهالليالي صرت نابليون، صرت تحوط موز، صرت جنكيز خان، هار طول الليل وانا فشخ بهالتاريخ.
1: انا رايحه بكونوا استعوقوني، هلا برجع، انطوري منيحه.
2: ايه ما تطولها.
1: لا
2: يلا عبيد. وحين هجم عبد الزنجير على خيام بني عبس، هتفوا يا عنتر كر، فقال العبد لا يكر، فقالوا كر وانت حر، فهجم على عبد الزنجر.
3: عنتر لك
2: عنتر.
3: مين؟
2: عبد الزنجير.
3: ولما يدوي
2: عم يتمشى بشارع الحمرة.
3: والله لا صف عمر والله إلي ألفين سنة.
2: الله يرضى عليك، تلفلي لخي شايبوب لحو عم يلعب فليبر.
1: اتركوا المطرح.
2: الفرقة لازمنا تياب جديد.
1: قلت لك اتركوا المطرحهم
2: يقطع دور هالحرامي، بيلخبطني مرات.
1: روح نامي، شو حقول لحدا؟
2: خفت خفت على الفرقة تسقط.
1: ما حدا بيسقط إلا إذا سقط من جوا.

0: حيدي من درب خيول بني عبس.
1: خيول بني عبس بسكليت؟
0: ايه معلوم. ما تدرين بني عبس صار عندهم تكنولوجيا؟
1: ومنين اجت تكنولوجيا؟
0: اي والله بسكولاتات دبابات طيارات جابوهم من صحراء الثلج من قبيلة بني عوف.
1: انتبه انتبه، كانوا سرقوا تياب من تحت دقنك يا عنتر، هيت هالبسكليت نهار رح ضبهم.
0: ان التياب كانوا سرقوا، ما الناس عم تسرق من بيوتي. هيدا الايسر منشور على الحبيب وزنوب يا عم بتلوح هري، وهودي كان سيد كليوباترا، وهذا اسكندر معلم نكمامه، ولوه مؤتمر زروي على حبل الغسيل. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالضيوف، انتم في ضيافة عنتر وحياة راسي، تاكلون منسف وتمشوا. يا غلام ساعات ذهبية هدايا للضيوف، كاديلاك حمراء، قهوة، وين دفتر الشكاء؟ يلا كلهم صوروا كيف. وهذا اللي بيبقى من الناس الكبار.
2: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

ختم الأسبوع بحادثتي وفاة أثار كثير من الجدل، ليس لأسبابها إنما بسبب حفلات الشماتة المعتادة اللي صارت بالإعلام ووسائل التواصل، أو حفلات الحزن إذا بدنا نسميها مناسبات الحزن المبالغة بالحزن. إن كان هناك نوع من الإجماع حول الوفاة الأولى اللي هو السيناتور الأمريكي لينسي جراهام، واللي شاهدوا اللبنانيين بزياراته أو بإطلالاته أو بلقاء العاصف الأخير مع قائد الجيش بالبنتاغون، وشاهدوا كمية انحيازه مع العدو الإسرائيلي ضد الشعوب العربية، فكان هناك إجماع على الخلاص من هذا السيناتور الذي يعتبر صقر من صقور الجمهوريين بالولايات المتحدة والمؤيد بشدة لمحاولات السلام. السلام من طريق الحرب والقوة طبعا، وليس من طريق السلام المعتاد للعبارة. فإذا كان في إجماع على المدى المؤذي يلي كان يؤديه والدور المؤذي الذي يؤديه طيلة عمله البرلماني يلي هو من وجهة نظره طبعا مسار لخدمة واشنطن، كان هناك انقسام حول الرؤية للأمير الوالد كما يسمى بقطر، الأمير أو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق الذي توفي عن عمر حوالي 74 سنة. تم التشيع والدفن بالأمس من بعد صلاة المغرب وبرقية التعزية، ولبنان الرسمي على حداد 4 أيام، وشاهدنا كثير من العبارات والتغريدات والرسائل المعزي. الدور القطري بالدول العربية وبلبنان فيه ما فيه، يعني كما يقال له ما له وعليه ما عليه. ناس تنظر لأنه لقاله على أنه الدور المنقذ ببعض الأماكن، عم نحكي على الصعيد اللبناني. هلا إذا بتحكي على الصعيد القطري طبعا هو عمل نفضة ونهضة قطرية لا يمكن أنه ينساها المواطن القطري، وهذا من باب أنه كل واحد حريص على مصلحة بلده بيدور على مصلحة بلده. على الصعيد اللبناني طبعا الناس بتتذكر اتفاق الدوحة والدور القطري بمحاولة دايما تشكيل الحكومات ووقف الحروب، وبتتذكر ايضا الدعم المستمر للمؤسسات الامنية اللي بعده مستمر لغاية اليوم، والدعم المستمر للمؤسسات الدولية للبقاء ومحاولة الصلح بين اللبنانيين وفتح العلاقات مع الجميع دون استثناء. يمكن الموسيقى اللي عم نسمعها حاليا للمسلسل المصري الشهير لن أعيش في جلباب أبي تعبر تماما عن هذا الواقع. الشيخ حمد بن خليفة اللي ولد عام 1952 وتابع دروسه بالكلية العسكرية البريطانية، تخرج منها عام 71، عين ولي للعهد ووزير للدفاع بال 77، بال 89 أصبح رئيس للمجلس الأعلى للتخطيط وهو المجلس اللي كان مسؤول عن رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلد قبل ما يتولى الحكم بانقلاب أبيض على والده عام 95، رجع صار عليه نفس الانقلاب الأبيض بنهاية ولي لما صارت 2013. الناس لديها علامات استفهام عن مشروع الدور. تعرف انه لما دولة بدها تبني دور، كيف عم تشوف والله الامارات حاليا، لما بدك تبني دور عالمي طبيعي بدك تشارك ببعض العمليات النظيفة والقذرة، بده يكون لك مشاركات ناس ترضى عنها وناس تنظر لها بعين الرضا وناس تنظر لها بعين السخط، فبالتالي لن يكون هناك اجماع. انما على الصعيد المحلي طبعا خلق دور، بيكفي خلق قناة الجزيرة بال 96 يلي صارت هي المؤثر الأكبر بالبلاد العربية واللي لها ما لها وعليها ما عليها. كمية تناقضات غير طبيعية الناس بتشوفها بالقصة الخارجية، إنما بالقصة الداخلية نهضة ما بعد نهضة. إنشاء جهاز قطر للاستثمار هو صندوق الثروة السيادي المكلف باستثمار مليارات الدولارات، واللي خلى أنه دخل الفرد يعد الأعلى بالعالم للمواطن القطري واللي بيوصل ل70,000 دولار. تضاعف الناتج المحلي أثناء حكمه ل24 مرة، وارتفع الناتج المحلي للفرد بنحو 6 مرات.
قفزت القيمة المضافة الإجمالية بقطاع الهيدروكربونات من 11 مليار إلى 403 مليارات ريال قطري. أطلق العديد من الإصلاحات السياسية منها إقرار دستور عبر استفتاء عام 2003. مشروع المونديال، قاعدة العديد، قناة الجزيرة، كثير من الأمور يلي أدت إلى الاستثمار بقطاع كمنسي وهو قطاع الغاز لحتى تكون قطر هي الدولة الأولى المصدرة للغاز المسال والقاعدة الكبرى، مش بس بالأمريكية، القاعدة الكبرى لهذا الغاز. المشكلة لما بنخلط كل الأدوار، يعني احنا يا بدنا نشيطن الموضوع كله على بعضه ونعتبره دور شيطاني، يا أما بدنا نمجد ونحمد ونقول انه لا أبدا ما في أخطاء، في أخطاء وفي شغلات إيجابية كتيرة، كل واحد بيطلع، عاملكم المواطن القطري بيطلع انه هذا صاحب النهضة، صاحب النهضة للبلد يلي حولت البلد الصغير بالحجم وبالجغرافيا إلى بلد كبير من حيث الدور، وشوفوا كمية التفاوض اللي عم تصير كدولة مفاوضة فاتحة علاقات مع الجميع، ما لا تستثني أحدا، كل التناقضات وكل الأضداد موجودين بتلاقيهم بنفس العاصمة ويتفاوضون مع المقاومة ومع مكتب الاحتلال، مع الأمريكا ومع الإخوان، مع كله مع بعضه ميكس. إنما كمواطن لبناني أنا بستغرب، يعني حفلات الضحك اللي عم تصير وكأن قبل كل شيء كلنا بنموت، ما حدا بقى عايز، بعدين على الصعيد اللبناني والله الدول العربية ما شفناها إلا أيدي بيضاء وأيدي مساعد وأيدي خير مستمرة لغاية الآن. هلا طبعا بحث عن دور سياسي أكيد، ما حدا بيعطيك مجانا، بس على القليل ما عملوا لك ميليشيات وتنظيمات وخربوا البلد، سعوا دايما للإنقاذ لإعادة الأعمار. تذكروا إعادة شكرا قطر، العبارة الشهيرة يلي صارت من بعد عدوان تموز 2006، وتذكروا كمان أول زيارة صارت على الضاحي كانت من الشيخ حمادة الراحل. فبالتالي نحن علينا نتذكر الأمور الإيجابية بالنسبة لنا، إيش بدنا بالآخرين؟ يمكن أكثر معبر عن هذه التناقضات هو النعي لصفحة الحدود، مجلة الحدود الساخرة يلي كتبت نعي، يمكن بيعبر، قال لك الإخوان المسلمون والقيادة الأمريكية وإسرائيل وحركة طالبان والحرس الثوري الإيراني وثوار ومعارضون من عدة جبهات، كلهم بحسب الجهة اللي بيعتقد أنه الفقيد يقف فيها، ينعون بمزيد من الحيرة صاحب السمو أمير المقاومة زعيم الفلول و و و و يعني اللهم لا نسألك رد القضاء. هي طبعا نظرة ساخرة، بس هي كمية تناقضات مش طبيعية هيدا على صعيد الدور، البلد يلي بده يخلق لحاله دور خارجي دائما معرض للتورط بكثير من الملفات، ويمكن الناس تنظر إلى الربيع العربي على أنه كان أبرز تلك الملفات. شفت مثلا إذا بتطلع على الموضوع الفلسطيني، شفت كثير من الحزن وكثير من النعي وبنفس الوقت كثير من الانتقاد على أنه قناة الجزيرة أول من فتحت المجال للناطق باسم جيش العدو لحتى يدخل على البيوت العربية الناس ما كانت تعرفه، وهذا فعلا اللي صار، وبنفس الوقت أكبر داعم للمقاومة ولا غزة ولا تناقض، كله تناقض بده، كمية الانقسام اللي صايرة مش طبيعية حول موضوع مفترض يكون عادي، ممثل له ما له وعليه ما عليه. إنما علينا جميعا أنه ندرك أي دولة بدها تخلق دور لألا بدها تكون معرضة لهذا الانتقاد. رحم الله شيخ حمد، له ما له وعليه ما عليه، وبنفس الوقت الدور القطري كله على بعضه بالنسبة لألا نحن بلبنان شايفينه دور فيه كثير من الإيجابية وقليل من السلبية، بعكس الأدوار القذرة الأخرى اللي دمرت البلد. فرق كتير كبير بين ناس بتجي بتعمر وناس بتجي بتدمر.

تشاهدون من التطورات العسكرية والغارات الأمريكية المتجددة على أكثر من 400 هدف إيراني بثلاث ليالي متتالية، والردود الإيرانية على الدول العربية بحجة الرد على القواعد الأمريكية. هذا التصعيد الذي يبرهن تماما سقوط اتفاق التفاهم أو سوء التفاهم، ورقة سوء التفاهم يلي تم توقيعها واللي راهنوا عليها جماعة الدولة العميقة بالبلد ونصحونا بالجملات أنه لا، ما بدنا اتفاق الإطار اللبناني، خلينا نمشي مع الاتفاق الكبير الأمريكي الإيراني يلي سقط وبقي اتفاق الإطار. لماذا هذا السقوط ولماذا هذا الخلاف؟ وهل حقا كما توقعنا أنها كانت مجرد هدنة ولالتقاط الأنفاس قبل العودة إلى جولة التصعيد أو جولات التصعيد والخوف من توسع مدار الحرب أكثر؟ سنتعرف على هذه التفاصيل من خلال المقال اللي اخترناه لليوم، واللي هو المقال الأسبوعي لرئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط الكاتب اللبناني الكبير غسان شربل، واللي كاتب مقال جميل كالعادة اليوم بعنوان مذكرة سوء التفاهم. هو للحقيقة وصف دقيق جدا، لم تكن مذكرة تفاهم بل كانت مذكرة سوء تفاهم، لأن الأهداف متنافرة ومتباعدة، ولأنها كانت فقط مرحلة لا التقاط الأنفاس. يبدأ الكبير غسان شربل المقال: إذا كانت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تستحق التسمية التي أطلقت عليها، لماذا يجري الذي يجري الآن؟ لماذا تعود أمريكا هجماتها التأديبية على أهداف في إيران ردا على قيام الأخيرة باستهداف السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز؟ ولماذا تعود إيران اعتداءاتها على دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الدول التي قامت بوساطات وشجعت التوصل إلى تسويات كما هي حال قطر وسلطنة عمان؟ وإذا كانت طهران تعتبر المذكرة انتصارا لها، فلماذا تغامر بإمكان سقوطها تحت وطأة الضربات المتبادلة؟ أطلق التوقيع على مذكرة التفاهم آمالا متسارعة. كان هناك من اعتقد أن المنطقة نجت من فخ الانزلاق إلى فصل أشد تدميرا من الذي شهدته، وثمة من تخيل أن إيران نجت من مواجهة مفتوحة مع أمريكا وأنها ستنصرف إلى تأمين شروط الحصول على الأموال التي طال انتظارها ويحتاج إليها اقتصادها المنهك. وهناك من بالغ في التوقعات وتساءل عن موعد توافد الشركات الأمريكية إلى إيران، لكن تطورات الأيام الأخيرة توحي بأن التفاؤل في هذا الموضوع يندرج في باب التسرع، وأن الخلاف بين واشنطن وطهران أعمق وأخطر من أن ينهيه حبر متسرع نجح في الوصول إلى التوقيع بعدما ترك هامشا واسعا للغموض والالتباسات. يتابع غسان شربل بتوصيفه في بغداد: سمعت كلاما استوقفني، قال المتحدث إن ظروف الصفقة الكبرى ليست متوفرة وأن النظام الإيراني الحالي يخشى تماما العودة إلى الدولة الطبيعية، والمقصود بالدولة الطبيعية تلك التي تلتزم قواعد القانون الدولي في التعامل ليس فقط مع مضيق هرمز بل أيضا مع جيرانها والعالم بأسره. فالدولة الطبيعية لا تخوض حروبا بالواسطة ولا تنشئ جيوشا صغيرة داخل أراضي جيرانها. قال لي المتحدث إن النظام الإيراني ولد حاملا مهمة منصوصا عليها في دستوره، وهي تصدير الثورة لتغيير المنطقة والعالم الإسلامي. لاحظ أن انكفاء إيران إلى داخل حدودها يجعل الثورة الإيرانية في وضع من ينتظر ظهور رجل يصالحها مع العصر والعالم على غرار ما فعل دينغ بينغ مع الثورة الصينية. أما الخيار الآخر فهو انتظار ظهور غورباتشوف إيران
يفتح باب الانهيار على غرار ما حل بالاتحاد السوفيتي، واعتبر أن المأزق هو أن إيران الحالية لا تريد أن تتغير ولا تستطيع أن تتغير. لم يغير حبر مفكرة التفاهم خيارات من وقعوا عليها. لم يتأخر دونالد ترامب في التلويح بغسل يديه من المفكرة ردا على السلوك الإيراني في المضيق. في المقابل تطالب إيران بتطبيق البنود، لكن وفق قراءتها التي تحاول تطبيع الالتباسات لوضعها في خدمة سياستها. تتصرف إيران كأنها خرجت من الصدام مع أمريكا وإسرائيل بلقب الدولة الكبرى في الإقليم، تتفرع بالاشتباك مع أمريكا لقصف جيرانها عقابا لهم على استضافة وجود عسكري أمريكي أو اتفاقات دفاعية مع واشنطن. تجيز إيران لنفسها المرابطة داخل أراضي الدول الأخرى ومن دون استئذان سلطاتها، وتنكر على الدول المجاورة حق إبرام اتفاقات ساهم السلوك الإيراني السابق والحالي في تأكيد الحاجة إليها. تتصرف إيران وكأن ورقة الإمساك بخناق الاقتصاد العالمي في هرمز يمكن أن تكون العمود الفقري لتحويلها دولة كبرى في الإقليم بعدما تعذر هذا التحول تحت مظلة المشروع النووي. رسالة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بعد تشييع والده واضحة وصارمة، تعهد على نحو قاطع بالفأر لوالده. كتب: هؤلاء المجرمون الذين توجد قائمة كاملة بأسمائهم من أولهم إلى آخرهم سيحملون معهم إلى قبورهم أمنية أن يموتوا موتا هانئا على فرشهم. ينادي بالفأر، وامتناع المرشد عن الإطلال حتى في تشييع والده يظهر أن إيران لا تستبعد على الإطلاق فصولا جديدة في المواجهة العسكرية. لم يكن متوقعا أن يكون كلام المرشد بعد تشييع والده كلاما معتدلا، لكن التشديد على الفأر وبهذه الصورة يوحي بأن مفكرة التفاهم مرشحة للاصطدام بألغام كثيرة لا تقتصر على تلك التي زرعتها إيران في مضيق هرمز. من بغداد إلى بيروت، يشعر الصحفي الزائر أن مفكرة التفاهم لم تطلق آلية لطي صفحة المواجهة. تواصل أمريكا سياستها الرامية إلى قطع الخيط الإيراني الذي يتيح لطهران تحريك بعض الفصائل العراقية في حروب المنطقة، ويتيح لها إبقاء المواجهة بين الحزب وإسرائيل قابلة للتجدد في جنوب لبنان. وفي المقابل تتابع إيران سياستها القديمة الرامية إلى قطع الخيط الأمريكي الذي تعتقد أنه وراء رفض دول عربية الرضوخ للإملاءات الإيرانية بشأن أمن المنطقة والقرار فيها. هل كانت مفكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية مجرد محطة مرحلية لتفادي اتساع النزاع ودخوله نفق التدمير الواسع؟ هل أملتها أسعار الطاقة وعلاقة ترامب بالكونغرس واقتراب الانتخابات النصفية؟ وهل أملتها من الجانب الإيراني المخاوف من تدمير مكلف للجسور ومحطات الطاقة؟ أطلت مفكرة التفاهم كحل ومخرج ومحاولة لإنقاذ المنطقة من كارثة كبرى، لكن هل باتت اليوم تحتاج المفكرة إلى من ينقذها؟ بيختم غسان شرب المقال يقول المتشائمون إن الدبلوماسية ترش السكر على الموت وتلعب مع الوقت وتخترع آمالا غير مبررة، وأن مفكرة التفاهم هشة وغامضة وأغفلت بنودا كثيرة ما يرشحها لتسميتها بمفكرة سوء التفاهم. مع
مقال وتوصيف واختيار عبارات جميلة كالعادة من الكاتب المبدع غسان شربل بتوصيف هذه الحالة. تعيب السلطات الإرهابية الإيرانية على دول الخليج أنه مستضيفة قواعد أمريكية، بينما هي زرعت ميليشياتها وأذرعها بالدول العربية دون استئذان، بينما هوليك جايين عاملين اتفاقة أمنية واضح تماما أنه كانوا بحاجة لألها، لأنه الترهيب الإيراني لن يكون إلا مستمر من أيام الشاه إلى أيام الولي السفير. هي حقا مذكرة سوء تفاهم، وهي واضح تماما أنها كانت مرحلة لم تستمر حتى لمدة 60 يوما التي وقعت لأجلها وانهارت في اليوم 20، بينما اتفاق الإطار اللبناني لا زال مستمرا والمفاوضات مستمرة. أما أصحاب الدولة العميقة الذين راهنوا على التفاهم الخارجي وذموا بالتفاهم المحلي، فنحن نريد أن نسمع آراءهم اليوم بعد سقوط خياراتهم والتعبير عن فشلهم.

ها قد وصلنا إلى الأسبوع الأخير من مونديال 2026. 44 دولة ودعت المونديال بأربع دول بالدور النصف نهائي الذي ينطلق غدا. المباراتان راح بيكونوا على الساعة 10 بتوقيت بيروت، وقت مناسب جدا بعكس أوقات المباريات السابقة. شاهدنا بالويك اند مرحلة الدور الربع النهائي وشاهدت المباريات يلي كانت حماسية وكان فيها تمديد للوقت بكثير منها. نظرية المؤامرة بعد مستمرة لدى العربان واتهام الفيفا والكوكب كله بتسهيل أمور الأرجنتين نظرا للعقلية اللي بعدها جاسمة على صدور الأغلبية والتي تنظر دائما إلى كل شيء أنه مؤامرة علينا. على كل الدور النصف نهائي رح ينطلق بكرة للمونديال. المباراة الأولى بتجمع فرنسا مع إسبانيا، طبعا لقاء قمة كبير، وإسبانيا يعني عقدة بالنسبة لفرنسا. هل ستنجح فرنسا بالعبور هذه المرة يما إسبانيا مثل العادة رح بتزهقها وآخر شيء رح تقدر تلدغى بهدف قاتل. أما اللقاء الثاني يوم الأربعاء الساعة 10 فبيجمع الأرجنتين مع إنجلترا واثنيناتهم عبروا بصعوبة، يعني إنجلترا عبرت النرويج ب2-1 بالوقت الإضافي، وأيضا الأرجنتين عبرت سويسرا بالوقت الإضافي كمان بنفس النتيجة 3-1، خلصت 3 آخر شيء. هيدي بخصوص النتائج. أما بخصوص العمق بقى، إذا بدك تفوت بالعمق والعودة إلى نظرية ليه رجعت نظرية المؤامرة، لأنه خلال مباراة النرويج شهدنا حالة من حالات المعدلة بقوانين الفيفا، وهي حالة الطرد لمهاجم منتخب سويسرا واللي تحايل، كان معه إنذار بالشوط الأول نتيجة تدخله العنيف على الباراديز، وبالشوط الثاني تحايل على الحكم فاستدعى الفار وقال له انه ما كان في فاول، بالعكس كان هو عم بيمثل فاخذ الانذار الثاني. هيدي من التعديلات، يعني بستغرب كيف طلع يكين مدرب المنتخب السويسي بيقول والله ما معنا خبره. معقول مدربات مدربين منتخب ما معكم خبر بالتعديلات الجديده اللي صارت بقوانين الفيفا، ومنها انه بحق للفار يتدخل اذا كان لاعب الخصم اخذ انذار نتيجه فاول تمثيل، وهذا الشيء تم تطبيقه بالدور الأول على الباراغواي لما الميرون كمان مثل وأخذ إنذار. فأنتوا ما معكم خبر، الناس عدتها شفتوا طردوا لاعب من سويسرا كرمال يسهروا ميسي يسهلوا له طريقه، وبنفس الوقت هيدي المؤامرة شفتوا ميسي الصهيوني وتدخل إسرائيل وكل الحنفشات العربية. بينما بمباراة إنجلترا شهدنا كمان حادثة من الحوادث اللي تثير علامة الاستفهام، الكرة اللي أتى منها هدف التعادل الإنجليزي من طابة لعبها حارس المرمى دقت بشريط لكاميرات الدرونز اللي عم بتصور بالفضاء، وهذه ضمن قوانين الفيفا بتنعاد الطابة، بينما الحكم ما عاد اللعبة وترك اللعبة مستمرة وإجا منها هدف التعادل. ما شهدنا هذه المؤامرة ويا لطيف وشوفوا كيف عم بيسهلوا طريق إنجلترا، لا نحن بس شايفين على ميل وعدي. سبحان الله كل الدول طلعت من المونديال عادي، الفرق شكرت جماهيرها، حتى اللي طلعت من الدور الأول الجماهير شكرت اللاعبين على مجهودهم انه يلا ما توفقتوا، إلا نحن الحمد لله من وقت خروج مصر وركبنا بموضوع المؤامرة وما عادنا بدنا نطلع منها. مثلا النرويج ما طلعت وقالت لك انه هيدي مؤامرة علينا مع انه هن كانوا الافضل والحكم لغالهم هدف فيه وما فيه، كان شدد عليهم تساهل مع المنتخب، ما طلعوا حكوا شيء، بالعكس شوف ما احلى وداع الجمهور. اساسا ظاهرة الجمهور النرويجي كانت رغم انه اللي طلعوا البرازيل يعني، بس ماشي الحال ظاهرة المنتخب النرويجي وتشجيع الفايكنج، وحتى هن رايحين بالمطار عملوها بارض المطار كانه كانت هوية، عملوا هوية ثقافية لهم صدروها واستفيدوا منها من خلال نتائجهم بالمونديال، فتقبلوا الخسارة وقالوا يلا يسلموا شكرا نحن عملنا اللي علينا وسافروا هن مبسوطين إلا نحن. بالمناسبة حارس منتخب النرويج اللي عمل
الحارس رعد بكابتن ماجد قد ما شيل طابيت للبرازيل كرتين هدفين هدفين منتخب انجلترا. ما قلنا هيدي مؤامرة وهو متساهل ودافع له الانجليز لحتى يطلع. طيب والله الامور هالقد هيدي. كمان من باب التذكير لأنه كمان نحن عنا ذاكرة مثقوبة, فالنرويج هي اللي طردت إسرائيل برات المونديال. ما هي إسرائيل تلعب بتصفية أوروبا, فازت عليها مرتين, تاني مرة 5-0, والمباراة اللي أقيمت على أرض النرويج تبرعوا فيها لأطفال غزة. بس مشان يكونوا بعلمكم يعني, بما أنه دايما بتحشروا فلسطين بتحشروا القضية بكل قصة, فمشان تعرفوا أنه هودي الجماعة هن اللي كحشوا طردوا رعوا للإسرائيلية 5, وبنفس الوقت تبرعوا بمدخول المباراة لغزة وأطفالها. وقبل ما نختم هذه الصفحة لابد من الإشارة عن الاستقبال المثير للجدل اللي صار لأبطال المنتخب المصري اللي بدون أدنى شك قدموا مونديال رائع جدا وحققوا نتائج مبهرة وكانوا بيستحقوا الفوز على الأرجنتين لولا بعض الأخطاء الفنية يلي صارت بالمباراة واللي انهاروا من بعدها من بعد ما كانوا متقدمين 2-0. الاستقبال اللي عملته الرئيس المصرية كان استقبال مزل بكل معنى الكلمة. الناس شافت كيف كان اللي عم بيصير التسليم للاعبين والإداريين على رئيس الجمهورية عندهم, وكيف حطيله السجادة وممنوع يدعس اللاعب على السجادة وممنوع يحكي ولا كلمة. يعني بدل التكريم كان إزلال بكل معنى الكلمة. نظام ديكتاتوري.

بس بدك هيدي مغامرة، هاي مغامرة لحتى يسهلوا طريق ميسي الصهيوني لحتى يوصل على الفينال ويأخذ المونديال مرتين قبل ما يختم مسيرته. تعا طلع العرب من نظرية المغامرة. 44 فريق ودعوا البطولة بدون ما يفتحوا تمهم بكلمة، ما في إلا نحن. بجميل أحوال هيا عم نوصل للأسبوع الأخير من المونديال مع الدور النصف نهائي، مباريات أو مباراتين جميلتان بانتظارنا بلقاءات قمة بين فرنسا وأسبانيا باليوم الأول، واليوم الثاني بين الأرجنتين وإنجلترا. خلص خلينا نسوي نظرية المؤامرة ونقول الحارس النرويجي كان قضان هيدا عبد من انجلترا وسهل لهم طريقهم، لانه بس قدام البرازيل عمل بطل وشيل كل هالطابين.

0: هناك استفسار بسيط بس سؤال صغير، ليه من الشباك الواحد لا يرمي لك حاله؟ يعني ليه الواحد من كتر الحب يرمي حاله من الشباك؟ إنه فهمنا ومن الحب ما قتل، بس ليه؟
1: أنا بحترم رسمة شفايفه،
0: ما بيمشي الحال الحب.

0: هلا انا بعرف انا ما عندي خبره كتير بالمواضيع الغرابيه, بس بعرف عاده الحبيب بيحافظ, بيحب يحافظ على حبيبه يعني, مش بيحب يفقده. نحن عنا دايما حتى بالكتابات العربية جايزين لحتى نموت لكرمال الحبيب, لحتى نكب حالة من الشباك.
1: بنا قوت عيني دلمتنا فيه حق دلع فيه ولا
0: انت شو بتستفيد؟ ما انت حتروح

بلال بيكب حالة من الشباك بيموت منتحر، المنتحر بيروح على النار، يعني بقى خسرت المؤخرة شو استفدت فوق. مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم التنين بداية الأسبوع بيكون وصل لنهايته، أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعدية تجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقيلنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا.

0: هلا المهم
1: المؤامرة على العرب بعد مستمرة. شفتوا هالمؤامرة؟ طلعونا من المونديال كرمال يعطوها لهيدا ميسي الصهيوني.
2: انا قاوت عيني دلمتنا فيه حق ادلع فيه ولا مش
1: كمان صحيح من باب انعاش الذاكرة، بس لانه كمان بعض الناشطين اخي على السوشيال ميديا ذكرونا لما داخل غزة بال 2018 رفعوا صور ميسي وكتبوا شكرا ميسي. ليه؟ لانه ما قبل يلعب ماتش ودي مع اسرائيل وقتها كانت عم تقصف غزة بال 2018. بس يا غيدا ميسي الصهيوني راح وقف على حيط المبكى وهيدا كرماله وعم يسهلوا له الطريق لحتى ياخذ المونديال. وقتها اقتنع العقل العربي انه ما في مؤامرة. أهالي غزة علقوا له يافطات بالطريق، قالوا له شكرا ميسي لأنه رفض بحكم انه قاد المنتخب انه يلعب مباراة ودية مع إسرائيل أثناء ضربة للأراضي.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غرد البحر، نقيت غرد الجبل، نقيت غرد جوزي. وين غرادك؟ والهاو بورتوبيلو.
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
3: تريبولي اف ام 97.9 و101.5 اف ام ستيريو.

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين،
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير أورك أمبر تجربة بتنعاد لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان، زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جام نادي رياضي لبناني بيبني بيبني بيبني بيبني بيبني بيبني بيبني بيبني بيبني بيبني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بتوجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم 03-633-087-06-400-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية مبتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 8

0: لعودك.
1: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم، زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
2: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمرة، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان ودنا انتجيتو امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضمنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراض البحر؟ نقيت غراض الجبل؟ نقيت غراض جوزيك؟ وين غراضك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراض شو ما بدكن للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بام.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.
2: تريبولي FM.
3: اسمع. 2 3

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواري لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس، خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع، واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-75.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواري لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراض البحر، نقيت غراض الجبل، نقيت غراض جوزيك، وين غراضك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراض شو ما بدكن للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: بدنا نتبقى.
1: هجمنا على الفاضي.
0: هجمنا على الفاضي. بس جمعون
1: تعال عمل ديو انا ويكي.

0: يا الله
1: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
2: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
1: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
2: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
1: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
2: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
1: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواري لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. بارك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

لما تكون عن عيني بعيد غيابك شو بيعمل فيي شو بيعمل فيي.

عندي عندي بيت براس الجرد وجرد مي وحقلته غير.

صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام لبنان تريبولي اف ام لبنان.